عارف من فين ابدا، بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا. انا مسالفة هلا كان ده تنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا. عفوا عزيزي اهدا تشيل، وعارفه ايش بك انك مشغل البل.

قصدته يا بيصير اخويا ما يبقى يكون اخته لا تجد انت مالك في المنتو وانتو توب في التوب اون توب يا عديري ماشي في نفس الخط that's it لو في غيري لك بس هو is it دم دراس